Bismillahirrahmanirrahim. Merhaben merhaben bis sabahi ve bil yevmil cedid. Ve bil ibbani ve bil feynetis sa'id. Ve bis safiri ve şehidi üktüb lena ma nekul. Esbahna billahi mu'mina ve bil liqaihi musaddika ve bi hüccetihi mu'terifa. وَلِسِبَ اللّٰهِ فِي الْاُلُوهِيَّةِ جَاحِدًا وَعَلَى اللّٰهِ مُتَوَكِّلًا نُشْهِدُ اللّٰهَ وَنُشْهِدُ مَلَائِكَتَهُ وَكُتُبَهُ وَاَنْبِيَاءَهُ وَحَمَلَةَ عَرْشِهِ بِأَنَّهُ هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَوَحْدَهُ لَا شَر۪يكَ لَهُ اللّٰهُمَّ اِنَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا فَاغْفِرْ لَنَا أبزارنا الكبائر واللمم فإنه لا يغفرهما إلا أنت واهدنا بأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم املأ أوجهنا منك حياء وقلوبنا منك حبورا اللهم اجعلنا لهوما وطلفا ولا تجعلنا ظنينا وعمينا ونميما ونفاجا وداحسا اللهم إنا نعوذ بك من الهبرمة والجأوة ومن العتوب والخطربة والخيلولة والفيهج والرتع والعتل والرماء والفتنة الدهماء والمعيشة الضنكاء اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا واختم لنا بالسعادة والشهادة والتوبة والمغفرة والإيمان اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه زهادة وآخره تكرمة اللهم ارزقنا من العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الرزق أوسعه اللهم اعف عنا بعفوك واحلم علينا بفضلك اللهم أوزعنا شكر ما أنعمت به علينا اللهم إنا نعوذ بك من جحمة لا تدمع ومن جنان لا يفزع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يقبل ومن علم لا ينفع ومن قول لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن عواذ الماعون حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم يا محيي أحينا حياة طيبة بالصحة والعافية في دار الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

شمس كعبة نردت وأزيت تعبة إحياكر فكر أمتي هوركر كوتي إرق الشعبة هوركر كوتي إرق الشعبة.

زبد یاره کبری کلا رشید کتم لهم بره از بالا خود می دا سر به سوار مالا اوست می سید و جوی دا تیر و سوار پیشن تم و تمی تم جارد نامل یا تبنگا خدا جوش بره لاولا جراد بینیم برخی مالا اوست می سید و سید خانی کره لا إيرو صديق لا حجي مستوى بقل نوالا عبد البارك يا بيش يا فيا مالا بشار سيد نايل أتم بقر سيد خام سيد قبان قري صديق لا حجي مستوى بقي البخت قورا باوي تكد ما تبدي خاطر حزرتي في خنبر لا لا وينو تي بيش يا قاچاخ معكم فرار مدد برا باش يا قاچاخ يا محر تنزانی سال چند سال متمام ملا حکومت سرگون کرنا چالق و چاجق لبرینا سر امدگر لبر مخد فرسای برا باش یا قاچا آخ مهر صديق لا حجي مستوى بنجي بان كني قو سيد خان ولا نابي لازم الشيخ بادني عرض دقنو كيفكم نابي لازم شيد قولي بابا بكم نابي لما جارك السوخار يبسون دا قرآن ادنا برا خدا قرآن داني حيان للدنيا يساق وسلام بمعكم وفراري سيدان برزا سلام

لا بيرو كلو كنا كم درد قرية شماج هبو دون آقر لا بابي بابي منو جميرا شم شم خبت مرا قدا ورا هر سيروج دنيا قوري لا بقو بقلر آخو وآخو لربي ولا تجتاق

Şen avala Abdülbari de kendimi çemukani La ola mı bala kuberda teyfi kuseyden kabandı kiri gudu seyit khaş Mala mara ayba avqa salı ber halkı etme gire La midi seyit khan gazi ki gola ino şevara khudu da bila vaya meyye Khujber dersi ahan u ahalere bi velati khuder nani La midi teyfi kuseydi qelayi hacim Mustafa Bege daqa daqsari wan hevda kuderani La sadiqe la يا حاج مستوى بقي بريكو الظلم كرام قاب سناوي قلبو في شكا خدرناني لا هما برخي مالا وسبي سيدو تيبيق جواب قل لقي بقالبا غسري واداني قالبا سري وهلاني بعضو دا سر جنازه بخوش مين دي ساقن يا دقو كرو حرحل امنا برخي مالا وسبي سيدو نام قري چيانا ایسال و چند ساله مقد یا امین لاوش چولو خود چوجق عرض و عیانه خوقت یانه لا امین ظالمال ارتا میدانه دو

Ağa şara gelme cemul kevre kelara şelinde vola Abdülbari la ol sereç ya Lemedi Seyyid Khan Seyyid'in kabağını gini teyfik ol obra jevara khodeda hasat tibin gatana en zanım duş kule gatana en zanım çuma لذقوا الزان في الشقيك مخذ يا تيفيك ذقوا سيد خانو بري ولا حسام لا يدوش كوز كامل لا جيفار خذ داج قرمستان دحم وذول سيحب آن بلاد دستيك

Aha o sırası belme bina bete La wala asker gira tej gum gum ej khala tej erdi şej pat no dej kol ordi avane bina külün keber febisten ben davete La hamal paymeti hürminu gümina gula tope La gava behminu gümina gula tope sabru tabatu helaka kete La wala evder jimara kharabu La wala bedeste çoluk çocuk emala üstüve seydo bigrinca khalas ke لا امي بريخم نسم تا موت كي الفشتا سيرتي لا سيد خادنا وشرد باند كدقو تيفيقو لما دهات سرا سبابنا بايد سوسي لا ولا جميرة چيب چيب خفد يسال وچن سالي متن بابا معكم فرارا لسر داخان وچيا جبونا دين وبي ناموسي لا هما بقو بقلر ببلاتي خاين اشتاقي متبلا قرين افدر جمرا خرين

0: من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر
1: يا ربي akşamladığımızda bana veya yarattıklarından herhangi birine ulaşacak her nimet ancak senin elindedir. Senin ortağın yoktur. Tüm hamdler ve şükürler ancak sana aittir.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.

0: اللهم إني أسألك تمام النعمة بصادق التوبة، ودوام النعيم بخالص الإيمان. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كل جار من عبادك أن يتسلط علي أحد منهم أو يطغى، وأن يزين لي أحد منهم باطلا أستحق به عقوبة، أو أن يسوقني إلى حرام يحل به علي غضبك. والله أكبر كبيرا، والله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر.
1: Güzel Şehrin
2: Farklı Radyosu
1: Çağrı FM.